0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ ኣዝዩ ሰብኣዊ ባህሪ ዝነበሮ ሰብ ከም ምንባሩ መጠንን ንሕና እውን ከም ናቱ ልብና ኣብ እተደናገረሉ እዋን ከይተረፈ ብሓቂ እንታይ ከም ዝስማዓና ብትሕትና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነግሮ ከም ዘለና ኣዘኻኺሮም። ኣብ እምነትና ናብ ጸሎትናን ልብና ክደናገርን ከሎውን ከይተረፈ ብሓቂ እንታይ ከም ዝስማዓና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና ብምንጋር ልክዕ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ቅንዕና ይሃልወና ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ተላብዮም። ኣባኡ ድማ ኣብ ናይ ምሸት ክፍለ ጊዜ ኣብ ቀላይ ኣልባኖ ኣብ እተገብረ ዑደት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘቀላይ ኣልባኖ ተሳቲፎም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ምስጢር ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍጸም ሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገለጸሎም ዝነግር ክፍሊ ወንጌል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ጐይታ ዝበሎ ቃላት ካብቲ ብሓገዙ ንጸላእቶም ክስዕሩ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዕውትን ሓያልን ትንቢታዊ መሲሕ ኣጸቢቑ ዝረሓቐ ከም ምዃኑ ኣፍልጦ ሃብሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከኣ ምስቲ ጐይታ ዝነገሮም ነገራት ከም ዘይሰማማዕ ከም ዝገለጸሉን ብሓዘንን ተስፋ ምቑራጽን ንኢየሱስ ከም ዝገንሖ ኣፍልጦ ሃብሉ። ኣምላኽ ኣይበሎ ጐይታይ እዚ ስባ ፈጺሞ ኣባኻ ይኹን ክብሎ ተረኽበ። በዚ ኸምዚ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ ባህርያትና ከም ንሓስብ ዝገብረና እዩ። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ከም ዝበሉ ንሕና እውን ንመንገድታት ኣምላኽ ክንርድኦን ክንቅበሎን ኩሉ ሳዕ ቀሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ መንገድታት ኣምላኽ ካብቲ ናትና ኣዝዩ ርሑቕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክብሉ ኣመልከቱ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኩሉ ናይ እምነትና ኣስተንትኖት ጐይታ ክፉእ ከም ዝኾነ ጌርካ ምሕሳብ ከም ፈተና ይለዓለና እዩ ወይ እውን ካብዚ ዝገደደ ንሱ ከም ዘይሰምዓና ወይ ብዛዕባና ከም ዘይሓስብ ጌርና ክንሓስብ ንፍትን ኢና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እዚ ከምዚ ዝበለ ምጥርጣር ንቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኣጋጠሞ ብሃታ ሃታ እውን እንተኾነ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዝምህረና ኣጉልሑ። እቲ ቐዳማይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋናት እውን እንተኾነ ነቲ ምስ ጐይታ ዘሎና ርክብ ከቶ ከነቋርጾ ከም ዘይብልና እዩ በሉ። ኣብ ክንድኡስ ነቲ ካባና ዝደልዮ ነገራት ንምርዳእ ዘጸግመና ምዃኑ ብምትእምማን ክንነግሮ ኣሎና ክብሉ እውን ተላበው። እቲ ኻልኣይ ድማ ንዕዮ ኣምላኽ ፈጺምካ ዘይምፍራድ ኣብ ክንድኡስ ነቲ ብተግባራቱ ኣቢሉ ዝግለጸልና ነገራት ወላ እውን ንትጽቢትና ኣብ ዘየማልኣሉ እዋን እንተኾነ ብትሕትናን ብጸሎትን ክንሰምዕ ኣሎና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ዕቤት እቲ ቐዳማይ ሃዋርያ እውን ኣብዚ ንጹር ምዃኑ ኣመልኪቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ከም ዝበሉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ንዓኡን ነቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱን ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ክስዕቡን ገዛ ርእሶም ክኽዕዱን መስቀሎም ኣልዒሎም ክስዕብዎን ከም ዘለዎም ብምግላጽ ጴጥሮስ እውን ከምኡ ክገብር እዩ ተጸዊዑ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተንትኖኦም ብምቕጻል ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ምስ ሰምዐ ነዚ ከም ሓደ ብድሆ ተቐቢሉ ነቲ ከም መድሓኒኡ ገይሩ እተቐበሎ ንዝበሎ ቃላት ክርስቶስ ኣብ ዝተረፈ ሕይወቱ ክሳብ ሰማዕትነት እውን ከይተረፈ እሙን ኮይኑ ክቕጽል ክኢሉ እዩ ክብሉ መስከሩ። بز مخنيات الزي قدوس عبونا نتوم عباو ترخبو مؤمنان مس قدوس نتوم حابيروم نقويتا كل منو صاوعي تقربو لهم نحنا اون لبنا ابتدنا قرر اوان وون كي ترفه بحق انتاي كمز سمعنا نقويتانا مدحنينان يسوس كريستوس بتحتنا كن نقرو اب امنتنا اب صلوتن كم قدوس بيتروس كن عنا من تخهل وانان نسأل لي كبلو تلابو أسعب بلومون نتغويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كابانا زدليو نلا علينا مقبال كم قدوس بيتروس تعزازنتنا معبل بلو رسالي كان باباسات ليون أم دمدم تاستنتن أم أب إغر مسكال ودى يسوس كوا نمدبات أملاخ تعززت قدس دنجل مريم باب النتا كتحقزنا تسال ليوم كبراتن كبرانن سماعتنا كابز بمقصالنا إلتون باب ونجيل مساستنتنو كال أملاخ بخبر ربان قصف الصحة نقرب لكم سناي مكتتال
1: سنبت زمبرك حادب أقومي كلتشحن عصرت شمنتن عم تمهرت كال ونجيل كاب ونجيل لوكاس معرف عصر شوعاتي كاب قصر عصراخ صعف السامي فريساويان من قصة أملاخ معصيات مصيئي لو مسححتتو من قصة أملاخ سي بمتحللاو أي تمصيئنيا من قصة أملاخ إنه أما وشتخوم إيازا لأمو إنه أبزي ويس أبتي زبلو ون يلبون إيلو مالو سلام يسوس ندك المزامي تخوم زبالوم كما عالتات ودسب حان تخطرئيو اتمنى يلو معالتات كمصائيين أي كترئيون كآيخوم إنه أبزي ويس إنه أبتي أرلو كبلخم إيوم أي تخيدو أي تسعب ومون مخنياتو مبرق كابتي حاد وسن سماي كساب تخال أي وسن سماي كم زبرقن كم زبرهن ودي سبز ما تقولو معال تخاخو مكخون إيو قدم قنا بزح حسارة مكرا كقبل بزو ولدو زقون كنعاق كدي إيو كم تب زمننو زخوني بزمن ودي سبون كم مكخون إيو ساعتانو ناب مركب زعت ولا معلتي بلعوني ساتيون يأتون يتأتاتون نورو ماي ايهي مسئو دمان وخلوم عطفئوهم بزبن لو دمان لكعكمو يبلعوني ساتيون يشاتون يشايتون يتخلون يحنصون نورو بتالوت كاب سودوم زوص الله معلت دمان خاب سماي حاون دينن وريدون خلوم عطفئوهم بتا ود سبز قلص الله معلت دمال كعكم وكخونيو بتا معلت تيا اب درب زلو نتي اب يد زلو اخعو كوست يلو ايورد بتي اب قراد زلو اون دحري تاي ملس نسبيتي لو تذكروا اتن هيوتو خد حناز دلي خد فايو تزد فاقنا خد حنا ايو حدس عمد كابتن كلو نوزح نقرات كنستنتن يحقزنا نتا املاخ أبزأتو الدأز اللعمد زهب الناس أقارئنا كنمسقن كالعي كم كريستيان زتوقع عزنا يهود كمين يرويلنا دحريت محتات نزبدلنا يو أملاخنان نخمانا سبن يقريتا خنحتت كان عرق نزمد سع عمد بنسوح لبي كنجمر سالساي عمد كود دأن كله كالي زعبين غير كنحسبو زلنا هيوتنا خابتاز تولدنا اللعلد جميرو نمود أتاخم النقو عزلنا خنحاسب أمو هيوتنا خنرئي كميل لخو سنك سماي حيزاز لخو النابلنا كنسانادو نايلومين باباتنا نزي إيوم زحبرونا كابلومي جميرو كساب حموز اللقوان بفلوي باقوميين تباهيلو يفلت إي باقوميين وسخ مالاتيو ملوء ورحيس لزيكوني سياقي أوارحووني بهاليو أب زمن يوهنس شدشتا معلتات أبتم قالوت قن حمشتا معلتاتيو كم مسقا قرينا حدس عمت رأيو زتفل عليه بهالي بزقواني قبر حدا خابتو خلو زقبرو ليتي تنسيكا أبروبا كيتكا ماج أولوت محصابيو زخاب نفسن بسقا نصحكا نحدس عمت مئتاويو يوت ناخنا نصحن كلنا ترحينا مس أملخال ناخنا بالنخيل نحدس عمت مس حدس منفسن تعنان كان عطوبو مالت أبروبا وريدنا لحصاب واناتو فلو إيو مدرسة ماي بزتفل عليه زرقتن بقولن ملوء تسفى زرقايلو حرصوت أمون شافن معصادن زقاتولو كل زرقتي زسوتولو أعواف سماي دمس إتحقوها زسمعالو تلبقع كابتي كلن سبيحن كعندرا زرقايلو فلوي وانيو بحاملي تواريدو زنبرا خرسي شويتن كمو تسفى زرقت زرقايلو قزية سلزخاني كلو سميرو زحقو سل قزيئيو نز خلو زهابة أملاخ تمسقن كنبل أمو ملوء حقوسك قبرالنا بفلي إنو مسقنو اللقوانيو عمد كوتن كله نتي كله أبز زحلف ذل عمد زجبر النار إناخن كل جبعنا تجري لي إلنا ولودات أملاخ زبل حيوة عزنا ناتقو عزنا نزمس عمد بزكال بس أبوك ما فزكن عطوه كن السنة دوي جبعنا نعم لا خبتز جبر النار إنا كن كل أمه كن مسجن زحجزنا في الإيوان نايلومين باباتنا نمسقات قويتانا تسنادينا خنص أنحكم زلنا ززخاخرو إيوم أملاح كل قزيه يزاربانا يحبرانا مقد إزنا خنقو عزم انتقلو بزتفال علينا قرات يزاربانا إزان نبراهي ود حلافيت مخانا عاليلينا نزي حلف كنسعر فقلن سلامن كنا نقص حق انفتحن ناتنا خنقبر سب موداتو كحاسب انتزيك عليه كسن قوز قبو كسنادو عدل أي ركبنيو مدراوي هوتي كودا كحلف ايو حانتم عالتي او قد ما املاك دو الي صبصاب هوتي كب ايه ايلو انت زحاسب منال باد قعزو هوتو مغيره قدس باولو ساب قداميتي تسلونك ايه ملوختو قصيلو ابز صحفو بزعبا داقماي مسات ينقر بزعبا داقماي مسات قويتا خزارب انكلو باولوس بزعبا قزياتون ورحاتون كنت صحفالكم ايدلن ايو يبل مهنياتو معالتو قويتا كم سراقي بليتي كم تمتس الرقاقزكم تفلطي اخوم قزياتن ورحاتن ملكتات يوم كوين اوم زرل حساب املاخ كاب قزيه وصائيو قن عاب لك عوان قزياتن كفلتاتن يكوز عزر عاب تاريخ كرسنا بزوح قزيه سبات مسعات معالت قويتا بزوح كم زنوغرو يرأي مودات عالم بسحو ايو كل ان رؤيون مودات عالم زحبر ايو انا ولو زاربو بزحات يوم قليه كاب سب تسلونك ايوون ازيات حساسبا نيروام ايو أو قداموت معرفات ترينا معالت مسات قويتا بسيحو إيو إناولو كاب سراحن كاب دخونو مقبارن أو قاريس أوميس أبويو نيروم إيوم نزي حسابات أولوس تقاويمو معالت قويتا زبل أب نبي آموس أب معرف حمشت عصر شمونتن رخبو أبولي كيدان معالت قويتا نمغزعتن فردن وين برختن كتمتس مخانا إيو زقلس أب حديس كيدان نفردي كمتمتس زبل أب بوتقون كلو إذا عليت مودعتها ويلعلي كلن معالتات إيه أنها تبهلت تقلص كدمي إذا عليت كدمي مسعى قليه ملكتات كرئيه أنت خوني إتي مسعى بزي تحاسبه كمتي سراقي بزي تحاسبه إذا ما صلو كمكهون إيه ما تيوس عسران أربعتن كاب أربعان سلسن كسع أربعان أربعتن بقاولوس مودعتها معالتي معاس مخانوز فلطو خمزي بلو إيه زنقر قلنا تقويتانا زبولو خل قزيه تسنادينا خنصنع كمزلونا إيو دقاقي موزن أقر معالتو قيتا خمسة راقي خوي ناخد مصيح سلازي خل قزيه تسانا ديخا كابزخونا حاتيات نصيحكا أب قدس هيوت موزن أخيد اللي قدس باولوس هم الجمريان بسعاد قيتا رئي أخوون زبل تسبيت نيروون تخوني دحار قنك أدمي ممسع قيتا خمس موت الرقاقيسو سلازي معالتو قيتا خمت نسو زحاسبو نسو بهيوتو انكلو خمزيت مصيح ترديو متان وانجيل اب كلو زتسب كلو متانو خامس عاد قويتا يقرب مخنياتو وانجيل اب كلو كي تسب كي داقماي مسعاد اي كوننيو قدس باولوس كتنقق انكلو سبات كلو تسطيلو اللو سلاميو انابولو انكلو بحاندبت معالت املاك كتمسيا يبل كمتحانتي نفس صور بزي تحسبي حرسي زمسع موغت حرس قدن زخوني كمو ايو زخون اتزمز عنوات ويت افقات جرشكا كونيني ايقونن او قدم املاخ مخوال كمز انكولو ترحيو قودا ايزخوون حاك انيا هيوات زبهال موداتو ناي كلو سب او عواتن فسامين بس املاخ توها هيدو انكولو زودا ايواتيو سب كيتسان ادو انكولو موداتو انتبسح اجوو او قهنم اساتيو قهنم اسات مالت كا كاب املاخن كاب كلو نقرات املاخ مفلايو كابتي مسرة تاو دليتات تفترونا مفلايو ناي زمن ناز عبيس اقم قهنم اساعت يلن كلنا خندحنينا املاق فغريو سلزي كم قبرنا اي كدنانيو حانساب دحر عمين كان ييسوس دحري تقبلك دحينك اي خازبل قوقوي تمهرتن رديئتن بزحات اتعشاشيون يركبيو فتينا سألئنا هوتنا غدائيو دحر موت فردي اللو فردنا بتي أبز عالم أن نبرو إيوزوسن صبوق أفقر سلام حق أن نبر تنبرنا عسبنا مس أملخ من باريو زي أمنقس السماعي من باريو هيوتنا أب كفآتن حاتياتن تواحيدنا إن كلنا مودعتنا انتبسحي قن عيشانا قهانا بساتيو سلزلومي أبي زوست هيوات إيحيزة زلوخو إلنا نرسنا خن حتتي قبعنا حيمانوت إنبلم قبر موتي إتي حدا خبتي بأولوس أقيت أوززار بولو بزيت حاسبيه وي بهندبت زبل كال وي حسابيو أب حدس كدان زحن سبت رحينا إن رخبو نسخة أحد عينة ترقم زحزئيو تام عالتتيا بهندبت كيت موز أكمسي بسسعن بسخرانن بحاليوت نابران لبخوم كي كبد لنفسخوم تتنقعو لوكاس عسران حدن سلاسان أربعتن بزعب حرسي كزارب كلو اتقن دي أتوكرو أب كانزا زي كونس أبتي بهندبتن زي ترفن كانزان حانتي ختحرس اتسبي أديخ قلس إلو إيو حدا أماناي كخطلو زلو مقدي هيوتن كحبر انكلو خوم أوناي نفسه وكف كريستيان من النت كقلس انكلو أحواتي أبس ألماسة لزيتن وبرو التام عالتي خمسة راقي كأي كتمس أكومن إياه نسخاتكم سيدك أبرهان دك معالتن إخوم نحنا ناي ليتن ناي سألماتن ناي كونان انبار ننكح قزار سناون نقطع دعنبر كم توم كالقود أدك أستي أين خون يبن حق أني أماناي أبس ألمات أين برنيو ودس باولوس دك أبرهان دك معالتي سلو زخونكم دك سألمات أي تخون ويبن أمسراق أوقات حساسوها حادز فلت بتزنوبرو هيواتيو كريستيان أبرهان ترح أيكونون زنوبرو بعلوم برهانيهم فلتو كمت يسوس بولو أنا برهان عالمي يوهنس يوم من تعسر تغلطي كمون تغلطلتو نسخاتكم برهان عالم خمي الوام ما تيوز حمشتي عسر تربعتي دك معالتي سلو زخنا كم كالقوتنا دك أسناخ النبر أي قبان كل قزينك إحناخ النبر يقبعنا امنت زي باللوم سبات ناي منفس نقر اي ردو منيو كم زي دك اسو ايام كم زي عينة دك اسم بقارنا دك ابرهان ايناتو منيو بانسارو نمسعات قويتا انا تصبويو نقحات كل قزي سندواتن اب سنو حالوان كنوبرو يقبع دك اسو من كلو قويتا خمس اي بلون نقزع رؤسوهم زملكو كونتاتوهم كل نقررن تقصاص ايروم زغلو كخونو يقبع ودس باولوس هم ودعتان خلو زخوون مع دايهب كم تتقبرو زلخوم ننحاد حدكم تتبابعو نحاد حدكم دما تهانا نصعو يبل الزقوان أمنا ندحدنا أما قد أملاخ زملس مخرن متحق قازن كنا زوتر كمو بهوتنا هناسي أبنت كنا زوتر زحق زرنا أيو عامتنا ملو حاقوسن سلامن كنقصو لومي نسناي انتوسنا لومي نفقرن حدقتن انتو توقسنا أيو عمتنا أبززا زمالو كندي أفريه إلنا خنر إلنا أبز عمت كميتا قعيزة إلنا خنر إيه حقازيو كريستوس قلينا سلاسا قلينا سسا قلينا مئتي كنفر إيو زدلينا أمو كندي أفريه اللوخو إلنا مهرتنا نر إيه أفرينا انتخونا أتحيا ويا قلقالي صبق غيركا بوحد ممكن كا إخامو أب لعلي بزوح كشمكا إيه ناب حاقوس قويتا خاقتو ما تيوز حمشت عسران سلستن كبلنا ايو سلزي قبري مهرتنا نرأي عمتنا بنسحان عرق انسلام النزازمو سب دخوم وداغي ايو سلزي تبدلنا نخون بدلنا نخون اما قد سلام فقر عرق انتسميدنا نزيز اوتو زلو حديث عمت مسنصح لبن منفس النقتوو شعو عملاخ نزحال في بدلنا معيرو نحديث عمد بحديث منفسن تسقان كجمرنا ايو وعملاخ بخلو زهبكنا نامسقنا نسحانا تقبلكا حد قد حاتياتنا هبنا نزلنا اتوز لنا عمد لقاسكا بارخلنا حق خان سرعتكنا فسقنا قدس يوتكن مرح بسقها اي تفلينا نبلو بروخ حديث عمد لقاس كلتشن عسر شعاتا عمد مرد ابان قسي فسها
0: كبراتن كبران سمعتنا از تكتات الوزن لخم زينا فاتيكان مدب قوان قوات غرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته عبزو سمونزي ابناي على تربو حافشاوي استمرو تمرتا خرستوس زكايدو بيتا خرستيان مسكون النات بمقطام انتلاي مستين حد حدو زقاج اوز مسل نقرات بمتحببار ندك سب في اللاي كان تومازيوم تنكفتو زخونو سبات امقل قال تسوي على كبلو استمهارو ከቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይ ቅዱስነቶም ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትናሓትን ብሩኽ መዓልቲ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም። ናይ ሎሚ ትምህርትና እቲ ኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዛዕባ መሰረታዊ ቅውም ሓሳብ ማለት ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ዘመናዊት ዓለምን ዘሎ ርክብ ንምምርማር ዘመሓላለፎ ጉስነታዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ፍሳሓን ተስፋን ከነስተንትን ኢና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ካብቲ ብዕለት 11 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ኣብ ስርዓተ ምእዋጅ ናይዚ ሰነድ ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ነቶም ናይ ጥፋዓት ነቢያት ዝኾኑ ሰባት ክቃወምዎም ፈቲኖም ነይሮም። ወላ እኳ ብቕንኣት ሃይማኖት ዝነዱ እንተነበሩ እዚ ግዜና ምስ ዝሓለፈ ዘመናት ክነጻጸር እንከሎ ምሉእ ብምሉእ ዝገደደ እዩ ይብሉ። ካብ ታሪኽ ዝተማህርዎ ነገር ከም ዘይብሎም ኮይኖም ድማ ይመላለሱ ነበሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ንኣበውቲ ጉባኤ እተዋህበ ዕማም ኣብዚ ህልው ኩነታት ናይ ሰብኣዊ ፍጻሜታት ደቂ ሰብ ናብ ሓድሽ ስርዓት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ዝመስሉሉ እዋን ሓደ ሰብ ነቲ ምስጢራዊ መደባት ናይ መለኮታዊ ሓልዮት ክንርኢ ኣሎና። እዚ ድማ ብተግባር ደቂ ሰባት ኣብ ግዚኡ ዝፍጸም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ ትጽቢቶም ንላዕሊ ዝኸውን ከምኡውን ብጥበብ ንዅሉ ነገር እንተላይ ንኣሉታዊ ሰብኣዊ ጉዳያት እውን ንረብሓ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኸውን ዝገልጽ እዩ። ድሕሪ 3 ዓመት ምእዋጅ ናይ ዝሰነድ ፍስሓን ተስፋን ኣብዚ ኣስተንትኖ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ረቋሒ ናይ ባህርያት ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ኣፍልጦ ሃብሉ። ንጉስነታዊ ባህርያታ ድማ ከም ሓደ መሰረታዊ ቁም ነገር ገይሩ ገሊጽዎ ይርከብ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጉስነታዊ ቅዋም ዝብል ትርጉም ይውሃቦ። እዚ ሕቶ እዚ ብገርህ ዝቐርብ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ዘይኮነስ ኣብቲ ስጋ ወዲ ሰብ ብምልባስ ህይወትና ክካፈል ዝመረጸ ምስጢረ ክርስቶስ ሓድሽ እምነት እዩ። ንሱ ንገዛ ርእሱ ብዅሉ መዳይ ከማሕዋቱ ገበረና። ንሳዕቤን ሓጢኣት ድማ ኣብ ርእሱ ወሲዱ በጃ ዅሉ ኾይኑ ሞተ። እዚ ክርስቶስ ኣብ ሰብነትና ዝገበሮ ተሳትፎ ንቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኽትስዕቦ ዝጸውዓሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ እቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ፍስሓን ተስፋን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሓጐስን ተስፋን ሓዘንን ጭንቀትን ናይ ዝመዋእል ደቂ ሰባት ብፍላይ ከዓ ናይ ድኻታት ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ እተጨቈኑ ሰባት ናታ ከም እትገብሮ ብምእዋጅ እዩ ዝጅምር። እዚ ኣብ ቅድሚ ህሉ ፍጻሜታትን ታሪኽ ህይወት ደቂ ሰባትን ብፍላይ ከዓ ነቲ ሎሚ እንርእዮ ዘለና ቅልጡፍን ዓሚቑን ለውጥታት ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዘይምግዳስን ሸለልትነትን ክንሓድግ ዝጽውዓና ተሳትፎ እዩ። ተሳትፎ ከም ዘይብሎም ተዓዘብቲ ኮይንና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ክንድኡስ ብልብና ክንሰምዕ፣ ንገዛ ርእስና ከም ሓደ ብድሆ ጌርና ክንቅበሎን ኣባኡ ክንሳተፍን ኣሎና። ምስ ክርስቶስን ብሓይሊ መንፈሱን ብምትሕብባር ምእመናን ጾር ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ብፍላይ ከዓ ናይቶም ብምጉዳል ፍትሕን ኣድልዎን ዓመፃነት ተጨቈኑ ሰባት ክስከሙ ተጸዊዖም እዮም። እወ ብናይ ምክፋል ተጸምዶ ጥራዩ ብቑዕ መልስታት ክርከብ ዝከኣል። ኩሉ ሳዕ ስቓይ ናይዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ምስቲ ዝግለጽ ክብሪ ክነጻጸር የብሉን። ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ ደቂ ሰብ ምቅርራብ ብዛዕባ ፍጻሜታትን ብዛዕባ ራእይን ደቂ ሰባት ዓሚቕ ምርዳእ ንኽህልወና መንገዲ ይኸፍተልና። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ እዚ ሰነድ ፍስሓን ተስፋን ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ንምልክታት ናይ ግዜ ናይ ምምርማርን ብብርሃን ወንጌል ናይ ምትርጓምን ግዴታ ከም ዘለዋ ይዝክር። ስለዚ እዚ ጉባኤያዊ ቅዋም እዚ ንቤተ ክርስቲያን ብምድራዊ ሃረርታ ከም ዘይተደረኸት ንምምስካር ቀጻሊ ቈራጽነት ከም ዘለዋ ኣዘኻኺርዋ እዩ። የግዳስ ንሓደ ንጽል ሸቶ ማለት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት እቲ መፍቀሪና ዝኾነ መንፈስ ንዕዮ ክርስቶስ ንቕድሚት ከተሰጉም ትደሊ እያ። ክርስቶስ ከዓ ንሓቂ ክምስክርን ከምኡውን ኣብ ፍርዲ ከይተቐመጠ ከድሕንን ክግልገል ዘይኮነስ ከገልግል ናብዛ ዓለም እዚኣ መጸ። ከም ሓቁ እኳ ደኣስ እዚ ሓደ ስነ ምግባራዊ ግዴታ ጥራይ ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዘዘኻኸርዎ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ንድኻታት ዝውሃብ ኣማራጺ ብቐዳምነት ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ ወይ ፍልስፍናዊ ዘይኮነስ ስነ መለኮታዊ ባህሪ እዩ ዘለዎ ብምባል ገሊጾም፣ ንሕና ድማ ንክርስቶስ ኣባታቶም ክንረኽቦ بدمسنا من توم كن الطابق عبرس الزدمة أعرخهم كن كون كن سمعهم عب كن دوم كوينا كن الزاربن نتي أملاخ بعتاتو ما بيلو ككافل الناز دليو مستيراو طباب كن قبلن تسوعنا هنا كريستيانا واحد النت مسكون النت كن الساتف كم اون نتي عب زمناو عالم زلو والقاون محبراون هيوات زل الليلو نحاد حدو زقاج او نقرات كنقال يدرخنا نعبنات ساينساون تكنولوجياون معباله بغتصالي حدست اقات عميتات زهب قوان تخونه جن كاان غلياتهم ترايو زخوون زلو دك ساب كاا كلو سا عبدليتهم تراي بمعساب اي عواتون يوم ويكا بزعبا حقتات حبرت ساب نتصور مردداتا بمهلاو جن بزعباتي زهبوو انفت مسمت رتعرت تحايزو ويكم بحدش زيادة هابتن منشن كتباو سلطان نقوان ترخبو اتزحز زنگن لوموون كم تيابت اوان قبعيز نبره بزوحات زيگاتات عالم جنابت اميتن دخنتن يساقيو اللو ويكا امس اي عالمنا ابحادقا كم زركب زلو حباراو مردداتا مس السعز ملعو احلاخنات كتحدق زي مخالن كموون وق سلامن مهناس وصيتاو من قديو مس زبل اتحساس بان تدميرو عالمنا ابحادقا كم زلا زترقا قصان قريو عبز عميق لو تطات زمالون زيج انق زي ميزانا ونت زمسو كونتات بيتا خرستيان نسبعوي اكال كتغل قل تسوي عالا نتي اوشت اوم زنبر عميق حطوتات النافقوتن بمسمعن بمقبالن نخرستوس كم مفتحن ماكلن شتون ناي كلو تاريخ ودسب مخانو التملكتيا سلازي اب بيتا خرستيان نتي اب كلو درجاتاتن اب كلو زمناتن نتمس املاخ زلو ومعرنت اي قد فنيلو اي تخراخرن ملك عباريا بموساد نقزار اسو عراقو قبره كساب موتوين امسكال تعززة زبل ابنت ناي محرات دخنت كن اللابسو اقداسيو كبورات احواتن حاتن حاقوسن تسفان فليز بلا مللي نايتا ونجيل تسبخن اتمسكرن مسدك آنستيون دك تبعتيون نايزق زينا كربت زلوا بيتا خرستيان يخون
2: كبوراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت محمد فنوك صابن الراقب بدحانا سلامة انحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ ኣዝዩ ሰብኣዊ ባህሪ ዝነበሮ ሰብ ከም ምንባሩ መጠንን ንሕና እውን ከምናቱ ልብና ኣብ እተደናገረሉ እዋን ከይተረፈ ብሓቂ እንታይ ከም ዝስማዓና ብትሕትና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነግሮ ከም ዘለና ኣዘኻኺሮም። ኣብ እምነትና ናብ ጸሎትናን ልብና ክደናገርን ከሎውን ከይተረፈ ብሓቂ እንታይ ከም ዝስማዓና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና ብምንጋር ልክዕ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ቅንዕና ይሃልወና ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ተላብዮም። ኣባኡ ድማ ኣብ ናይ ምሸት ክፍለ ጊዜ ኣብ ቀላይ ኣልባኖ ኣብ እተገብረ ዑደት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘቀላይ ኣልባኖ ተሳቲፎም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ምስጢር ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍጸም ሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገለጸሎም ዝነግር ክፍሊ ወንጌል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ጐይታ ዝበሎ ቃላት ካብቲ ብሓገዙ ንጸላእቶም ክስዕሩ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዕውትን ሓያልን ትንቢታዊ መሲሕ ኣጸቢቑ ዝረሓቐ ከም ምዃኑ ኣፍልጦ ሃብሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከኣ ምስቲ ጐይታ ዝነገሮም ነገራት ከም ዘይሰማማዕ ከም ዝገለጸሉን ብሓዘንን ተስፋ ምቑራጽን ንኢየሱስ ከም ዝገንሖ ኣፍልጦ ሃብሉ። ኣምላኽ ኣይበሎ ጐይታይ እዚ ስባ ፈጺሞ ኣባኻ ይኹን ክብሎ ተረኽበ። በዚ ኸምዚ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ ባህርያትና ከም ንሓስብ ዝገብረና እዩ። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ከም ዝበሉ ንሕና እውን ንመንገድታት ኣምላኽ ክንርድኦን ክንቅበሎን ኩሉ ሳዕ ቀሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ መንገድታት ኣምላኽ ካብቲ ናትና ኣዝዩ ርሑቕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክብሉ ኣመልከቱ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኩሉ ናይ እምነትና ኣስተንትኖት ጐይታ ክፉእ ከም ዝኾነ ጌርካ ምሕሳብ ከም ፈተና ይለዓለና እዩ ወይ እውን ካብዚ ዝገደደ ንሱ ከም ዘይሰምዓና ወይ ብዛዕባና ከም ዘይሓስብ ጌርና ክንሓስብ ንፍትን ኢና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እዚ ከምዚ ዝበለ ምጥርጣር ንቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኣጋጠሞ ብሃታሃታ እውን እንተኾነ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዝምህረና ኣጉልሑ። እቲ ቐዳማይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋናት እውን እንተኾነ ነቲ ምስ ጐይታ ዘሎና ርክብ ከቶ ከነቋርጾ ከም ዘይብልና እዩ በሉ። ኣብ ክንድኡስ ነቲ ካባና ዝደልዮ ነገራት ንምርዳእ ዘጸግመና ምዃኑ ብምትእምማን ክንነግሮ ኣሎና ክብሉ እውን ተላበው። እቲ ኻልኣይ ድማ ንዕዮ ኣምላኽ ፈጺምካ ዘይምፍራድ ኣብ ክንድኡስ ነቲ ብተግባራቱ ኣቢሉ ዝግለጸልና ነገራት ወላ እውን ንትጽቢትና ኣብ ዘየማልኣሉ እዋን እንተኾነ ብትሕትናን ብጸሎትን ክንሰምዕ ኣሎና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ዕቤት እቲ ቐዳማይ ሃዋርያ እውን ኣብ ዝንጹር ምዃኑ ኣመልኪቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ከም ዝበሉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ንዓኡን ነቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱን ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ክስዕቡን ገዛ ርእሶም ክኽዕዱን መስቀሎም ኣልዒሎም ክስዕብዎን ከም ዘለዎም ብምግላጽ ጴጥሮስ እውን ከምኡ ክገብር እዩ ተጸዊዑ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተንትኖኦም ብምቕጻል ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ምስ ሰምዐ ነዚ ከም ሓደ ብድሆ ተቐቢሉ ነቲ ከም መድሓኒኡ ገይሩ እተቐበሎ ንዝበሎ ቃላት ክርስቶስ ኣብ ዝተረፈ ሕይወቱ ክሳብ ሰማዕትነት እውን ከይተረፈ እሙን ኮይኑ ክቕጽል ክኢሉ እዩ ክብሉ መስከሩ። بز مخنيات الزك الدوس عبونا نتو ما باو ترخبو مؤمنان مسك الدوس نتو محابيروم نقويتا كل منو تعوعي تقربو لهم نحنا اون لبنا ابتدنا قرر اوان وان كي ترفه بحق انتاي كمز سمعنا نقويتانا مدحنينان يسوس كريستوس بتحتنا كن نقرو اب امنتنا اب صلوتن كم كدوس بيتروس كن عنا من تخهل وانان نسأل لي كبلو تلابو أصعب بلومون نتقويتانا مدحنينان يسوس كريستوس كابانا زدليو نلا علينا مقبال كم كدوس بيتروس تأزاز النتنا معبل بلو رسالي كان باباسات ليون أما دمدم تاستنتن أم أب إغر مسكال ودى يسوس كوا نمدبات أملاخ تأززت كدست دنجل مريم باب النتا كتحق زنا تسال ليوم كبراتن كبرانن سماعتنا كابز بمقصالنا إلتون باب ونجيل مساستنتنو كال أملاخ بخبور أبانو قصف الصحة نقرب لكم سناي مكتتال
1: سنبت زمبرك حادب أقومي كل تشحن عصرت شمنتن عم تمهرت قال ونجيل كاب ونجيل لوكاس معرف عصر شوعاتي كاب قصر عصراق صعف السامي فريساويان من قصة أملاخ معصيات مصيلو مسححتتو من قصة أملاخ سي بمتحللاو أي تمصيني من قصة أملاخ انهو أما وشتخوم إيازا لأمو إنه أبزي ويس أبتي زبلو ون يلبون إيلو مالا سلام يسوس ندك المزامر تخوم زبالوم كما عالتات ودسب حان تخطرئيو اتمنى يلو معالتات كمسائيين أي كترئيون كآيخوم إنه أبزي ويس إنه أبتي أرلوكم لخم إيوم أي تخيدو أي تسعب ومون مخنياتو مبرق كابتي حاد وسن سماي كساب تخال أي وسن سماي كم زبرقن كم زبرهن ودي سبز ما تقولو مع التخاخو مكخونيو قدم قنا بزح حسارة مكراك قبل بزو ولدو زقون كن عاق قد إيو كمتي بزمننو زخواني بزمن ودي سبون كم مكخونيو ساعتانو ناب مركب زعتو الله معالتي بولعوني ساتيون يأتون يتأتاتون نورو ماي ايهي مسئو دمان وخلوم عطفي اوام بزبن لو دمان لكعكمو يبالعون يساتيون يشاتون يشايتون يتخلون يحانسون نورو بتالوت كاب سودوم زوص الله معالت دمان خاب سماي حاون دينن وريدون خلوم عطفوهم بتاو دسب زقلس الله معالت دمان لكعكمو كخونيو بتا معالتا تيا اب درب زلو نتي اب يد زلو اخعو كوست يلو ايورد بتي اب قراد زلو اوون ندحري تاي ملس نسبيتي لو تذكروا اتنهيوتو خدحنا زد اللي خدفا ايو تزدفا اقنا خدحنا ايو حدس عمد كأبتن كلو نوزح نقرات كنستنتن يحقزنا نتا املاخ اب زاتو دأزل عمد زهب الناس اقار اينا كنمسقن قال اي كم كريستيان زتوقع عزنا اي هود كمين يرو إلنا دحريت محتات نزبدلنا يو أملاخنان نخمانا سبن يقريتا خنحاتت كان عرق نزمت سع عمد بنسوح لبي كنجمر سال ساي عمد كودا ان كله قال اي زعبين اقر كنحاسبو زلنا هوتنا خابتازت ولدنا على عالد جميرو نامود اتاخ من نقو عزلنا خنحاسبو مو هوتنا خنرئي كمل لخو سنك سماع حيزاز لخو النابلنا كنسانادو نايلومين باباتنا نزي ايوم زحبرونا كابلومي جميرو كساب حموز دولو اوان بفلو يباقوميين تباهيلو يفلت يباقوميين وسخ مالاتيو ملوء ورحيس لزيكوني سياقي اوارحوون يبهاليو اب زمن يوهنش يدشتا معالتات اب توم قال اوتقن حمشتا معالتاتيو كما سقاقريني حدس عمت رأيو زتفل عليه بهالي بزقوان يقبر حدا خابتو خلو زقزق برو ليتي تنسيكا أبروبا كيتكا ما جولوت محصابيو زخاب نفسن بسقان نصحكان حدس عمت مئتاويو يوت ناخنا نصحن كلنا ترحينا مس أملخال ناخنا بالنغيل نحدس عمت مس حدس منفسن تعنان كان عطوبو مالت أبروبا وريدنا لحصاب واناتو فلو إيو مدرسة ماي بزتفل عليه زرقتن بقولن ملوء تسفى زرقيلو حرصوت أمون شافن معصادن زقاتولو كل زرقتي زسوتولو أعواف سماي دمس إتحقوها زسمعالو تلبقع كابتي كلن سبيحن كعندرا زرقيلو فلوي وانيو بحاملي تواريدو زنبرا خرسي شويتن كمو تسفى زرقت زرقيلو قزية سلازخاني كلو سميرو زحقو سل قزيئيو نز خلو زهابة أملاخ تمسقن كنبلو أمو ملوء حقوز كقبرلنا بفولي إنو مسقنو اللقوانيو عمد كوتن كله نتي كله أبز زحلف ذل عمد زجبر النار إنا خنك اللي جبعنا تجري لي إلنا ولودات أملاخ زبل حيوة عزنا نا تقو عزنا نزمس عمد بزكال بس أبوك ما فسكن عطوه كن السنة دوي جبعنا نعم لا خبتز جبر النار إنا كن كل أمه كن مسجن زحق زنا فلي إوان نايلومي نباباتنا نمسقات قويتانا تسنادينا خنص أنحكم زلنا ززخاخرو إيوم أملاح كل قزيه يزاربانا يحبرانا مقود حزنا خنقو عزم انتقلو بزتفال علينا قرات يزاربانا إذا أن نبراهي ود حلافيت مخانا قاللينا نزي حلف كنسعر فقال سلاما كنا نقص حق انفتح ناتنا خنقبر سب مودعتو كحاسب انتزيك عليه كسن قوز قبو كسنادو عدل أي ركبنيو مدراوي هوتي كودا كحلف ايو حانتم عالتي او قد ما املاك دو الي صبصاب هوتي كب ايه ايلو انت زحاسب منال باد قعزو هوتو مغيره قدس باولو ساب قداميتي تسلونك ايه ملوختو قصيلو ابز صحفو بزعبا داقماي مسات ينقر بزعبا داقماي مسات قويتا خزارب انكلو باولوس بزعبا قزياتون ورحاتون كنت صحفولكم ايدلن ايو ويبل مهنياتو معالتو قويتا كم سراقي بليتي كم تمتس انرقاقيتكم تفولتي اخوم قزياتن ورحاتن ملكتات يوم كوين اوم زرل حساب املاخ كاب قزيه وصائيو قن عاب لك عوان قزياتن كفلتاتن يكوز عزر عاب تاريخ كرسنا بزوح قزيه سباتن مسقات معالت قويتا بزوح كم زنوغرو يرأي مودات عالم بسحو ايو كل ان رؤيون مودات عالم زحبر ايو انا ولو زاربو بزحات يوم قليه كاب سب تسلونك ايوون ازيات حساسبا نيروام ايو أب قداموت معرفات ترينا معالت مسقات قويتا بسحو ايو انا ولو كاب سراحن كاب دخونا مقبارن أب قاريس اومي سبويو نيروم ايوم نزي حسابات باولوس تقاويموو معالتو قويتا زبل أب نبي آموس أب معرف حمشت عصر شمونتن رخبو أب بلوي كيدان معالتو قويتا نمغزعة فردن وين برخة كتمتس مخانا ايو زقلس أب حدش كيدان نفردي كمتمتس زبل أب بوتقون كلو إذا عليت مودعتها ويلعلي كلن معالتات إيا أنا تبهلت تقلص قدمي زعلت قدمي مسعى قلي ملكتات كرئي وانتخوني إتي مسعى بزي تحاسبي كمتي سراقي بزي تحاسبي إذا ما صلوكم وكحون إيو ما تيوس عسران أربعة كاو أربعة سلسان كسا أربعة أربعة بقاولوس مودعتها معالتي معاس مخانوز فلطوخم زي بلو إيو زنقر قلنا تقوي تانازبولو خلو